0: هنا دلهي، وتدق الساعة 10 صباحا حسب التوقيت المحلي. من القسم العربي لذات عموم الهند، أيها السادة، نحييكم ونقدم لكم برامجنا الصباحية. نستهل هذه الإذاعة الصباحية من آية الذكر الحكيم، يتلو علينا الشيخ محمد الصديق المنشابي ما يتيسر له من سورة الإنسان.
1: بسم الله.

أيها السادة المستمعون، استمعتم إلى سورة الإنسان من القرآن الكريم، والآن لنستمع إلى هذه القطعة الموسيقية الهندية.

أيها السادة، نقدم لكم هذه المقارنة بين الشاعرين الحافظ وغالب. يقدم هذا الحديث أحمد لطفي شلش وواضح رشيد الندوي.

0: صور من الشعر العربي والهندي.
1: الحلقة الرابعة.
0: غالب وحافظ.
1: أما غالب فهو ميرزا أسد الله خان غالب، أكبر شعراء الأردية في الهند على زماني، والمتوفى في 15 من فبراير من عام 1869 ميلادية، والذي يحتفل العالم في العام القادم بذكرى مرور 100 عام على وفاته.
0: وحافظ فهو شاعر النيل محمد حافظ إبراهيم، أحد ثلاثة هم نجوم الأدب العربي في مصر لهذا العصر، وقد توفي في عام 1932.
1: كان كل منهما شاعرا فحلا في لغته، سيدا في قومه، صادقا في محبته لوطنه وعشيرته، في غير ما تعصب ولا مبالاة لتبعات تقال تعرضا لها، سواء كانت هذه التبعات من الوطن والعشيرة أو كانت من أجلهما. وقد تميز شعرهما بالطابع الخيالي لا الإيقاعي، وكان يؤثران الجزالة على الرقة، وكان لهما غرام باللفظ لا يقل عن الغرام بالمعنى، وفي أقصى ضميرهما كان يؤثران البيت المجاد لفظا عن المجاد معنى، فإذا فاتهما الابتكار حينا في التصور لم يفتهما الابتكار حينا في التصوير. وقد أولع بالاجتماعيات فقال فيها وأجاد ما شاء.
0: ولكن الصورة الحقيقية من صور شعرهما التي تجمع بينهما هي أنه رغم حبهما للحياة ورغم آمالهما الكبار، إلا أنهما كانا عاثري الجد، يجد المرء في أكثر أشعارهما أثرا من ألم النفس أو مسحة من الشكوى، وتحمل بعض حروفهما من بثهما ما يلذع لذع النار الكامنة في غير متقد. كانا يكثران من ذكر الموت في أشعارهما، يتوقعانه ويتمنيانه ويستعجلانه، وشعرهما في ذلك بيانا وذا كثافة موضوعية. كان شعرهما في جملته جديدا وأصيلا، تظلله وتتخلله وتلفه الأحزان والآلام التي كانت تعتمر في نفسيهما.
1: وهاكم قصيدة من غزل غالب يعني فيها ويتحسر على وفاة عارف ابن شقيق زوجته الذي كان منه بمنزلة الابن المتبنى، وقد تألم لوفاته ألما عميقا. وكان غالب قد فقد كل أولاده السبع في طفولتهم، ولم يكن في حياته الزوجية أو الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية والقومية سعيدا. يقول غالب:
0: كان ينبغي أن تبقى أكثر قليلا، لأننا كنا معا سوف نذهب، ولكنك رحلت أولا، ولذا فوا أسفا. لسوف يتعين عليك أن تنتظرني وحدك أياما أخرى قليلة. أنت لم توفي بعقودك بدقة كما فعلت الآن مع الموت، وما أجلته منها هو حسابك مع الموت أياما أخرى قليلة. أنا أسلم بأنك كنت مني مستاء، ولطالما تعاركت مع نيار، ولكن كان ينبغي أن تبقى لترى الأطفال وهم يمرحون ويلعبون أياما أخرى قليلة. كنت البدر المضيء لبيت أحلامي، وجلبت له الضياء والسلوى، ولكنك رحلت، ومرة أخرى غرق في الأسى والغم وأسفا، لم تتمكن من بسط ضيائك ومرحك أياما أخرى قليلة. ولسوف نلتقي مرة أخرى يوم الحساب، لقد قلت آه من صرامته المرة، وكأن يوم فراقنا لم يكن يوم حساب بالنسبة لي، وكأنه سوف يأتي في وقت آخر خلال أيام أخرى قليلة. لماذا ينبغي أن ترحل بمثل هذه العجلة الشائنة؟ أنت لم تأتي غير أمس واليوم رحلت. أنا أسلم بأنه ليس في مقدوري أن أشترط حياة على هواي لكي يمكنك أن تعيش معي إلى الأبد، ومع ذلك فكيف أرغب في أن تبقى أياما أخرى قليلة؟ وحجر قبرك قد لا يبلى، ولكن المؤكد أن رأسي سوف تهلك ذاتها، ولذا فأسدعك جبهتي على قبرك أياما أخرى قليلة. أيتها السماوات القديمات القاسيات، إن كنا في عمر الزمان، عارف كان غط الشباب، وكان ينبغي عليكن أن تدعنه لكي يبقى معي أياما أخرى قليلة. إنه لمن الحمق أن تسأل لماذا أبقى حيا بعد غيري، أنا في طريقي إلى صبا الموت أياما أخرى قليلة.
1: والقصيدة التالية من نظم حافظ يرسي فيها نفسه، ولهذه القصيدة قصة عجيبة، هي أنه لما توفي المرحوم الشيخ محمد عبده رثاه على القبر أولا الشيخ أحمد أبو خطوة

0: حسن عاصم باشا، ثم حسن عبد الرزاق باشا الكبير، ثم قاسم أمين ب، ثم حفني ناصف ب، ثم حافظ إبراهيم ب. واتفق أن مات الأربع الأولون على ترتيب وقوفهم في الرثاء، فلاحظ ذلك المرحوم حفني ب ناصف، فبعث إلى حافظ بأبيات في هذا الشأن. فلما توفي حفني ب بعد ذلك، نظم حافظ ماسية هذه وألقاها، وإليكم أبياتا من هذه القصيدة.
1: آذنت شمس حياتي بمغيبي، ودنا المنهل يا نفسي فطيبي، إن من سار إليه سيرنا ورد الراحة من بعد اللغوب. قد مضى حفني وهذا يومنا، يتدانى فاستثيبي وأنيبي، وارقبيه كل يوم، إنما نحن في قبضة علام الغيوب. اذكر الموت لدى النوم ولا تغفلي ذكرته عند الهبوب، واذكر الوحشة في القبر فلا مؤنس فيها سوى تقوى القلوب. قدم الخير احتسابا فكفى بعض ما قدمت من تلك الذنوب. راعني فقد شبابي وأنا لا أراعي اليوم من فقد مشيبي، حن جنباي إلى برد الثرى حيث أنسى من عدو وحبيبي، مضجع لا يشتكي صاحبه

0: كذا تعرف الأقمار من بعد المغيب ونسينا ذكر حفني بعده ودفنا فضله دفن الغريب لم تسل منا عليه دمعة وهو أولى الناس بالدمع الصبيب سكنت أنفاس حفني بعدما طيبت في الشرق أنفاس الأديب عاش خصب العمر موفور الحجى صادق العشرة مأمون المغيب.
1: وإلى الحلقة القادمة من هذا البرنامج
0: صور من الشعر العربي والهندي.

الآن نقدم هاتين الأغنيتين الهنديتين، الأولى من فيلم دهول كابول من غناء محمد رفيع، والثانية من فيلم قرباني من غناء كيشور كمار وأنور وعزيز ناسا.

0: هنا دلهي، وتدق الساعة 10 صباحا حسب التوقيت المحلي. من القسم العربي لذات عموم الهند، أيها السادة، نحييكم ونقدم لكم برامجنا الصباحية. نستهل هذه الإذاعة الصباحية من آية الذكر الحكيم، يتلو علينا الشيخ محمد الصديق المنشابي ما يتيسر له من سورة الإنسان.
1: بسم الله.

0: هنا دلهي، وتدق الساعة 10 صباحا حسب التوقيت المحلي. من القسم العربي لذات عموم الهند، أيها السادة، نحييكم ونقدم لكم برامجنا الصباحية. نستهل هذه الإذاعة الصباحية من آية الذكر الحكيم، يتلو علينا الشيخ محمد الصديق المنشابي ما يتيسر له من سورة الإنسان.
1: بسم الله.

أيها السادة المستمعون، استمعتم إلى سورة الإنسان من القرآن الكريم، والآن لنستمع إلى هذه القطعة الموسيقية الهندية.

أيها السادة، نقدم لكم هذه المقارنة بين الشاعرين الحافظ وغالب. يقدم هذا الحديث أحمد لطفي شلش وواضح رشيد الندوي.

0: صور من الشعر العربي والهندي.
1: الحلقة الرابعة.
0: غالب وحافظ.
1: أما غالب فهو ميرزا أسد الله خان غالب، أكبر شعراء الأردية في الهند على زماني، والمتوفى في 15 من فبراير من عام 1869 ميلادية، والذي يحتفل العالم في العام القادم بذكرى مرور 100 عام على وفاته.
0: وحافظ فهو شاعر النيل محمد حافظ إبراهيم، أحد ثلاثة هم نجوم الأدب العربي في مصر لهذا العصر، وقد توفي في عام 1932.
1: كان كل منهما شاعرا فحلا في لغته، سيدا في قومه، صادقا في محبته لوطنه وعشيرته، في غير ما تعصب ولا مبالاة لتبعات تقال تعرضا لها، سواء كانت هذه التبعات من الوطن والعشيرة أو كانت من أجلهما. وقد تميز شعرهما بالطابع الخيالي لا الإيقاعي، وكان يؤثران الجزالة على الرقة، وكان لهما غرام باللفظ لا يقل عن الغرام بالمعنى، وفي أقصى ضميرهما كان يؤثران البيت المجاد لفظا عن المجاد معنى، فإذا فاتهما الابتكار حينا في التصور لم يفتهما الابتكار حينا في التصوير. وقد أولع بالاجتماعيات فقال فيها وأجاد ما شاء.
0: ولكن الصورة الحقيقية من صور شعرهما التي تجمع بينهما هي أنه رغم حبهما للحياة ورغم آمالهما الكبار، إلا أنهما كانا عاثري الجد، يجد المرء في أكثر أشعارهما أثرا من ألم النفس أو مسحة من الشكوى، وتحمل بعض حروفهما من بثهما ما يلذع لذع النار الكامنة في غير متقد. كانا يكثران من ذكر الموت في أشعارهما، يتوقعانه ويتمنيانه ويستعجلانه، وشعرهما في ذلك بيانا وذا كثافة موضوعية. كان شعرهما في جملته جديدا وأصيلا، تظلله وتتخلله وتلفه الأحزان والآلام التي كانت تعتمل في نفسيهما.
1: وهاكم قصيدة من غزل غالب يعني فيها ويتحسر على وفاة عارف ابن شقيق زوجته الذي كان منه بمنزلة الابن المتبنى، وقد تألم لوفاته ألما عميقا. وكان غالب قد فقد كل أولاده السبعة في طفولتهم، ولم يكن في حياته الزوجية أو الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية والقومية سعيدا. يقول غالب:
0: كان ينبغي أن تبقى أكثر قليلا، لأننا كنا معا سوف نذهب، ولكنك رحلت أولا، ولذا فوا أسفا، لسوف يتعين عليك أن تنتظرني وحدك أياما أخرى قليلة. أنت لم توفي بعقودك بدقة كما فعلت الآن مع الموت، وما أجلته منها هو حسابك مع الموت أياما أخرى قليلة. أنا أسلم بأنك كنت مني مستاء، ولطالما تعاركت مع نيار، ولكن كان ينبغي أن تبقى لترى الأطفال وهم يمرحون ويلعبون أياما أخرى قليلة. كنت البدر المضيء لبيت أحلامي، وجلبت له الضياء والسلوى، ولكنك رحلت، ومرة أخرى غرق في الأسى والغم وأسفا، لم تتمكن من بسط ضيائك ومرحك أياما أخرى قليلة. ولسوف نلتقي مرة أخرى يوم الحساب، لقد قلت آه من صرامته المرة، وكأن يوم فراقنا لم يكن يوم حساب بالنسبة لي، وكأن

0: هنا دلهي، وتدق الساعة 10 صباحا حسب التوقيت المحلي. من القسم العربي لذات عموم الهند، أيها السادة، نحييكم ونقدم لكم برامجنا الصباحية. نستهل هذه الإذاعة الصباحية من آية الذكر الحكيم، يتلو علينا الشيخ محمد صديق المنشابي ما يتيسر له من سورة الإنسان.
1: بسم الله.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

مندلي، نحييكم أيها السادة ونقدم لكم برامجنا المسائية من القسم العربي بإذاعة الخارجية. نستهل هذا البرنامج بتلاوة آيات من القرآن الحكيم يتلوه عن الشيخ البهتيمي من سورة الأنعام، فإليكم هذه الآيات الكريمة من الذكر الحكيم.

0: وجعلوا لله.
1: سيدي والسادتي، لن نقدم لحضراتكم قطع من الموسيقى الهندية ثم نقدم نشرة أخبار المسائية الأولى.

سيدي والسادات، آن الأول وحان موعد أن نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المسائية الأولى من القسم العربي بإذاعة الخارجية. أنا معكم محمود عاصم. أولا نقدم لحضراتكم أهم الأخبار. رئيس الوزراء ناريندرا مودي يجري محادثات ثنائية مع نظيره السلوفاكي روبرت فيستو في براستيلافا. انطلاق قمة مجموعة السبع الثانية والخمسين في فرنسا وسط تطور إيجابي هام في غرب آسيا. الهند ترحب باتفاق السلام بين إيران والولايات المتحدة. وزيرة المالية سيتارمان تؤكد عدم وجود نقص في الحبوب الغذائية رغم تأثير ظاهرة النينو. المملكة المتحدة تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16. وفي كأس العالم ألمانيا تكتسح كوراساوا واليابان تتعادل مع هولندا. سيدي والسادتي قدمنا لحضراتكم أهم الأخبار. الآن نقدم الأنباء بقدر من التفصيل مع الأنباء المتنوعة الأخرى الإقليمية منها والدولية والوطنية.

قرر رئيس الوزراء ناريندرا مودي ونظيره السلوفاك براستيلافا وسلوفاكيا قررت الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى الشراكة الشاملة. أشار إلى أن التعاون الدفاعي بين البلدين يعد دليلا على الثقة المتبادلة والعميقة والتقارب الاستراتيجي، موضحا أن الجانبين مشير إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعت بشأن الاقتصادي السريع للهند وعملية تحول فرنسية لاستضافة القمة اتفاقا لإنهاء الحرب التي استمرت بينهما 107 أيام وأعاد فتح مضيق هرمز، وهو الممر المائي المزيق الذي ينقل عبره 5 إمدادات النفط العالمية. ولإعادة فتح مضيق هرمز وزمان حركات في القمة، ذلك التلبية لا تقتصر أهمية على الهند فحسب، بل تمتد لتشمل تعكس المشاركة المنتظمة للهند في هذه القمم تزايد الاعتراف بدور نيودلهي وإسهاماته في التصدي للتحديات العالمية المتعلقة بالسلام والأمن والتنمية المستدامة. رحبت الهند بالتفاهم الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إنهاء الصراع في غرب آسيا، والصراع الذي تسبب في اضطرابات اقتصادية جسيمة في جميع أنحاء العالم وأدى إلى خسائر في الأرواح في العديد من البلدان. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أعرب رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن أمل الهند في أن يساهم تنفيذ هذا التفاهم في استيعاب ناقش القضايا المتبقية للتوصل إلى اتفاق نهائي ومستدام. ورحب قادة من جميع أنحاء العالم باتفاق السلام، واصفين إياه بأنه اختراق دبلوماسي كبير قد يساعد في استعادة الاستقرار في غرب آسيا. رحب رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني بالاتفاق، وأشاد بالدور الذي لعبته الأطراف الإقليمية والدولية في تسهيل هذا التفاهم، كما وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاتفاق بأنه خطوة هامة للغاية نحو إنهاء الحرب وضمان استقرار الإقليم وإعادة فتح مضيق هرمز. رحب المستشار الألماني فريدريش ميتسل أيضا بالاتفاق، وصفا إياه بأنه إنجاز دبلوماسي ذو تداعيات عالمية هامة. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تنفيذ السري للاتفاق، مؤكدا على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز دون قيود. صرحت وزيرة المالية الهندية نيرملا سيتارمان بأن البلاد تمتلك مخزونا احتياطيا كافيا من الحبوب الغذائية وأنه لن يكون هناك نقص في الغذاء رغم تأثير ظاهرة النينو. خلال كلمتها في قمة ماندميان في نيودلهي اليوم، أشارت الوزيرة إلى أنه من المتوقع أن تكون معدلات هطول الأمطار الموسمية الجنوبية الغربية هذا العام أقل من المعدل الطبيعي، كما أكدت توفر كميات كافية من الأسمدة لموسم محاصيل الخريف، وأوضحت أن عمليات توريد الأسمدة لموسم الربيع المقبل ستبدأ اعتبارا من شهر نوفمبر من هذا العام. في خطوة بارزة

المخاطر. قد وصف رئيس المدرك فولا للشباب. تعتزم الحكومة وفقا للبيانات الرسمية ستشمل هذه منتخب كوروساوا الذي شارك للمرة الأولى ضد اليابان وهولندا بنتيجة مثيرة اختبار طيران الى صاروخ كروز بعيد المدى للهجوم البري المتطور محاليا، ذلك انطلاقا من جزيره الدكتور اي بي جي عبد الكلام في ولايه اوديشا. اشارت الوزاره الى ان الصاروخ حقق كافه اهدافه المهمه مما ادى الى التحقق من صحه التقنيات البالغه الاهميه واثبات قدره البلاد المتناميه على توجيه ضربات دقيقه بعيده المدى. شهد اليوم بدء تشغيل الرحلات التجارية في مطار نويدا الدولي في منطقة جيفار بولاية اتر برديش، لما يصل علامة فارقة في قطاع الطيران المدني بالبلاد. في كلمة خلال حفل افتتاح صرح وزير الطيران المدني كيرام موهن نايدو أن المطار سيمتلك القدرة على استيعاب 12 مليون مسافر سنويا في مرحلة أولى، ومن المتوقع أن تتجاوز هذه القدرة 70 مليون مسافر سنويا عند اكتمال المشروع. أشار الوزير لأن المطار سيكون بمثابة مركز رئيسي للعمليات الجوية المحلية والدولية، موضح أن هذا المشروع يأتي تجسيدا لرؤية رئيس الوزراء نريندرا مودي الرامية إلى تعزيز الربط وتطوير يوغي

التعليق اليومي، وموضوعه: رئيس الأدباء الهندي يترأس الاجتماع 11 للمجلس الحاكم لنيتي أيوغ. ترأس رئيس الأدباء الهندي ناريندرا مودي الاجتماع 11 للمجلس الحاكم لمؤسسة نيتي أيوغ، وهي المؤسسة الوطنية لتحويل الهند، وذلك في 11 من يونيو 2026 بمركز راشتراپتي بھون الثقافي في نيو دلهي. وعقد الاجتماع هذا العام تحت شعار التنمية البشرية الشاملة من أجل الهند المتقدمة عام 2047،

انسجاما مع رؤية رئيس الوزراء لفريق الهند التي تهدف إلى بناء هند متقدمة بحلول الذكرى المئوية للاستقلال. وشارك في الاجتماع رؤساء حكومة الولايات ونواب أحكام الأقاليم الاتحادية وعدد من الوزراء الاتحاديين إلى جانب نائب رئيس نيتي أيوغ الدكتور أشوك لاهيري وأعضاء المؤسسة ورئيسها التنفيذي. وركزت المناقشات على إطار التنمية البشرية الشاملة القائم على أربعة محاور رئيسية، هي بناء رأس المال البشري والمهارات المستقبلية وتأسيس العمالة المتجهة وريادة الأعمال ونمو اللامركزي وتحسين الصحة والتغذية والرفاه وترسيخ مبادئ المساواة والكرامة للجميع. كما بحث الاجتماع سبل تأسيس ريادة الأعمال وتطوير المهارات وإيجاد فرص عمل مستدامة في مختلف أنحاء البلاد. وناقش المشاركون إعداد خارطة طريق تنفيذية تستند إلى عدد من العوامل الممكنة، من بينها الحوكمة والبنية التحتية العامة الرقمية والتكامل بين البرامج والشراكات والأنظمة المتعمدة على البيانات، إلى جانب وضع آليات واضحة لمتابعة النتائج على المدين القصير والمتوسط والمدى البعيد بما يضمن المساءلة وتحقيق الأهداف المرسومة. كذلك ناقش المجلس الحاكم التوصيات الصادرة عن المؤتمر الوطني الخامس لكبار الأمناء العامين للولايات الذي عقد في ديسمبر 2025 وركز على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم المدرسي وتنمية المهارات والتعليم العالي والرياضة والأنشطة العصفية. وفي كلمته أمام

0: यूं ही तुम मुझसे बात करती हो.
1: سيدي وسادة لا نقدم لحضراتكم أغنية من الأفلام الهندية ثم نقدم برنامج سبوتلايت.
0: यूं ही तुम मुझसे

0: about very quick kind of results in some kind of startups. So that this is really going to take forward countries in science and also economically.
1: Mr. Gulshan, still on the Bharat Innovates event, French President Emmanuel Macron spoke about the strengths of India and its wonderful assets. He spoke about the demographic dividend of the country, research, innovation. Let's hear what the French president had to say.
2: This long run says a lot about your determined action and the strengths of your country and its wonderful assets and your leadership. So we are very proud to have you here. So why is it obvious for France to believe in that capacity to innovate in India? Well, I would say, to put it bluntly, so you have the demographic dividends. What does it mean? So a country with 1.4 billion inhabitants, a country who pays on know-how and research, knowledge and training as many engineers as Europe and the US combined, more than 1 million per year. So in every respect, a country with research, innovations and frontier models is spearheading global innovation.
1: President Macron said the question today is no longer whether India is innovating, but who will innovate with India. So in your view, what is the level of confidence that is resonating in this statement?
0: Well, I think the whole world.
3: Musahamatu Teras Bridge. Bridge أو برج مندل هي جزء من الهند له مساحة تبلغ 84 كيلومتر في الجزء الشمالي من الهند. إن برج ياترا هي ميزة هامة لهذه المنطقة والتي تحدث كل سنة في شهر أغسطس وسبتمبر وأحيانا في شهر سبتمبر وأكتوبر وتكتمل في فترة 40 يوما. تبدأ برج ياترا من يوم جنماشتمي أي يوم مولد الإله كريشنا وتنتهي في يوم ديوالي يوم عيد الأنوار لأن هناك اعتقادا سائدا أن جميع الآلهة والإلهات حضروا من الجنة ومكثوا في برج خلال الفترة ما بين يوليا وأكتوبر. في الألكان الأربعة من بلاد الهند هناك أربعة مواقع تعتبر مسكن الآلهة. تقع واحدة منها في أعلى الشمال في بدي فيشال الذي هو مسكن لورد فيشنو، وفي الشرق في جاغنات بوري وهي على ساحل البحر بولاية أوريسا التي هي مسكن اللورد كريشنا أو لورد جاغنات مع أخيه الأكبر الذي يعرف أيضا باسم بلديو أو داوجي وأخته سوبدرا، وفي الجنوب بولاية تاميل نادو مسكن راميشورم مسكن اللورد شيوا، وفي ولاية جوجرات بالغرب مسكن دواركا بوري. كل هذه الأماكن الأربعة مشهورة جدا وتم وصفها وصفا تاما وجيدا في كتب الفيدا والبورانا الكتب والنصوص التي يعتبرها الهناتك مقدسة. أما المكان الخامس بندراوندام هو المكان الذي كان هو ملعب الطفولة للورد كريشنا. كان في هذا المكان حيث قام كريشنا مع أخيه الأكبر بلديو ورفاقه ورادا وبائعات اللبن اللواتي عرفنا باسم جوبي كثيرا من الرقصات أو ليلاس أيام الطفولة. ويشرح كتاب شريمد باغواتم الذي يعرف أيضا باسم باغوات بورانا هذه الرقصات، وقد كتب هذا الكتاب مهارشي فياس. إن مندل أو متهرة جانباد بها عدة أماكن مقدسة مثل متهرة وبندراون وغوبردن رادا كوند وبرسانا ونندقاو. إن جميع هذه الأماكن مقدسة لأن أسماؤها مرتبطة بلورد كريشنا في أكثر من طريقة، ويتوجه الزوار في كل أجزاء الهند ومن الخارج إلى هذه الأماكن طوال الأيام. والآن يبرز هنا السؤال لماسا فرج مشهورة كثيرا وما ساهمت به نحو

والبشرية وفي أي شكل؟ إن هذه الأسئلة لا شك في أنها تراود الأذهان، كما أنها مناسبة جدا ومعقولة. إن الهند تشتهر لأماكن تيرتها، الأماكن المقدسة للزيارة التي يقوم الزوار الهندوس بزيارتها. إن في كل أجزاء البلاد يمكن مشاهدة أماكن هامة مثل المعابد والأنهر المقدسة والغابات والتلال. ولد لورد راما ولورد كريشنا ولورد بوزا مؤسس البوزية ولورد مهافيرا مؤسس الجينية في هذه الأماكن المقدسة، وقد بنيت عدة مراكز لتذكرنا بأعمالهم وتعاليمهم. النافرج من حسن الحظ حصلت على تبريكات جميع الأشخاص المتدينين والذين يعرفون باسم أوتارز، أي تجسد الإله في شكل دنيوي في الأساطير الهندية. قتل شقيق اللورد راما الأصغر شتروغن الشيطان لافنا وحكم مدوا لفترة كبيرة. ولد كريشنا في مثورا ثم نقل فورا وبعد ولادته إلى جوكل، إلى منزل نند جوب الذي تبناه كابن له، وفيما بعد انتقل نند إلى نند جاو. كريشنا كان يلعب ويلهو ويمرح مع جميع السكان في برج مندل. قتل اللورد كريشنا خاله الشرير كنس. كان كنس حاكم مثورا بعد أن خلع والده مهاراجا أوغرسين من العرش. إنه قتل كنس، وكان قتل كنس انتصار الحق على الشر. كان مهاراجا أوغرسين حاكم عطوف الذي أحب شعبه واحتنى به، وخلال أيام حكمه كانت مثورا أو فرج لها حياة سياسية واقتصادية مستقرة وقوية. يقال أن أنهر من اللبن كانت تتدفق في فرج في تلك الأيام، ويعتقد على أنه أيام اللورد كريشنا كانت الأبقار تتواجد في أعداد ضخمة في كل بيت. ووصف نانا بابا في كتب بورانس كصاحب يمتلك 900,000 بقرة، كما أن بريش بانو والد رادا كان يملك عددا مماثلا من الأبقار. أما المهنة الرئيسية للناس ذلك الحين كانت تربية الأبقار وحلبها وصناعة الزبد، الأشياء التي كانت متوفرة بكثرة. وكان مساهمة تيراث برج، برج أو برج مندل هي جزء من الهند له مساحة تبلغ 84 كيلومتر في الجزء الشمالي من الهند. إن برج ياترا هي ميزة هامة لهذه المنطقة، والتي تحدث كل سنة في شهر أغسطس وسبتمبر وأحيانا في شهر سبتمبر وأكتوبر، وتكتمل في فترة 40 يوما. تبدأ برج ياترا من يوم جنماشتمي، أي يوم مولد الإله كريشنا، وتنتهي في يوم ديوالي، يوم عيد الأنوار، لأن هناك اعتقادا سائدا أن جميع الآلهة والإلهات حضروا من الجنة ومكثوا في برج خلال الفترة ما بين يوليا وأكتوبر. في الألكان الأربعة من بلاد الهند هناك أربعة مواقع تعتبر مسكن الآلهة. تقع واحدة منها في أعلى الشمال في بدي فيشال الذي هو مسكن لورد فيشنو، وفي الشرق في جاغنات بوري وهي على ساحل البحر بولاية أوريسا التي هي مسكن اللورد كريشنا أو لورد جاغنات مع أخيه الأكبر الذي يعرف أيضا باسم بلديو أو داوجي وأخته سوبدرا، وفي الجنوب بولاية تاميل نادو مسكن راميشورم مسكن اللورد شيوا، وفي ولاية جوجرات بالغرب مسكن دواركا بوري. كل هذه الأماكن الأربعة مشهورة جدا، وتم وصفها وصفا تاما وجيدا في كتب الفيدا والبورانا، الكتب والنصوص التي يعتبرها الهناتك مقدسة. أما المكان الخامس بندراوندام هو المكان الذي كان هو ملعب الطفولة للورد كريشنا. كان في هذا المكان حيث قام كريشنا مع أخيه الأكبر بلديو ورفاقه ورادا وبائعات اللبن اللواتي عرفنا باسم جوبي كثيرا من الرقصات أو ليلاس أيام الطفولة. ويشرح كتاب شريمد باغواتم الذي يعرف أيضا باسم باغوات بورانا هذه الرقصات، وقد كتب هذا الكتاب مهارشي فياس.

إن مندل أو مثورة جانبات بها عدة أماكن مقدسة مثل مثورة وبندراون وغوبردن رادا كوند وبرسانا ونندقاو. إن جميع هذه الأماكن مقدسة لأن أسماؤها مرتبطة بلورد كريشنا في أكثر من طريقة، ويتوجه الزوار في كل أجزاء الهند ومن الخارج إلى هذه الأماكن طوال الأيام. والآن يبرز هنا السؤال: لماذا فرج مشهورة كثيرا وما ساهمت به نحو البشرية وفي أي شكل؟ إن هذه الأسئلة لا

سيدي وسيداتي، قدمنا لحضراتكم الأغاني الهندية. الآن نقدم قطعة من الموسيقى الهندية ثم نقدم الأغاني العربية.

سيدي وسادتي، أنا لوان وحان معيد أن أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار الموجزة في نهاية هذا البرنامج المسائي. أجرى رئيس الوزراء ناريندرا مودي ونظيره السلوفاكي روبرت فيسو محادثات على مستوى الوفود في براتيسلافا اليوم. في مؤتمر صحفي مشترك عقب المحادثات، صرح رئيس الوزراء مودي بأن الهند والسلوفاكيا قررتا الالتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى الشراكة الشاملة. ومن جانبه أشاد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو بالنمو الاقتصادي السريع للهند وعمل التحول الرقمي والتقدم الملحوظ في مجال الذكاء الاصطناعي. رحبت الهند بالتفاهم الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إنهاء الصراع في غرب آسيا، والصراع الذي تسبب في اضطرابات اقتصادية جسيمة في جميع أنحاء العالم وأدى إلى خسائر في الأرواح في العديد من البلدان. كما رحب قاد من جميع أنحاء العالم باتفاق السلام المعلن بين الولايات المتحدة وإيران، واصفين إياه بأنه اختراق دبلوماسي كبير قد يساعد في استعادة الاستقرار في غرب آسيا. صرحت وزيرة المالية نيرملا سيتارمان بأن البلاد تمتلك مخزونا احتياطيا كافيا من الحبوب الغذائية، وأنه لن يكون هناك نقص في الغذاء رغم تأثير ظاهرة النينو. في خطوة بارزة تهدف إلى حماية الأطفال عبر الإنترنت، حضرت الحكومة البريطانية على المراهقين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما استخدام منصات التواصل الاجتماعي عالية المخاطر. وقد وصف رئيس الوزراء كير ستارمر هذه الخطوة بأنها لحظة فارقة ستحدث تغييرا حقيقيا للأطفال ومستقبلهم، مشيرا إلى أن هذه التدابير تهدف إلى إعادة الطفولة للشباب. اكتسحت المالي منتخب كوروساوا. وفي مباراة أخرى ضمن البطولة تعادلت اليابان وهولندا بنتيجة مثيرة 2-2 في المباراة الافتتاحية للمجموعة السادسة F. أجرت منظمة أبحاث وتطوير الدفاع بنجاح اقتباس طيران لصاروخ كروز بعيد المدى للهجوم البري المتطور محليا، ذلك انطلاقا من جزيرة الدكتور اي بي جي عبد الكلام في ولاية أوديشا. أشارت الوزراء إلى أن صاروخ حقق كافة أهداف المهمة، مما أدى إلى تحقق من صحة التقنيات بالبالغة الأهمية وإثبات قدرة البلاد المتنامية على وجه ضربات دقيقة بعيدة المدى. هنأ وزير الدولة للشؤون الخارجية كيرتي فاردنسينغ المنظمة والعلماء والمهندسين والشركاء الصناعة على نجاح اختبار الصاروخ. في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي صرح السيسينغ بأن هذا الإنجاز البارز يعكس القدرات الدفاعية المتنامية للبلاد. شهد اليوم بدء تشغيل الرحلات التجارية في مطار نويدا الدولي في منطقة الجيوار بولاية أترا برديش، مما يمثل علامة فارقة في قطاع الطيران المدني في البلاد. أفاد صرح وزير الطيران كيرام موهن بأن المطار سيمتلك القدرة على استيعاب 12 مليون مسافر سنويا في مرحلته الأولى. سيدي والسادة، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار الموجزة، وبهذا تنتهي النشرة وبهذا تنتهي برامجنا المسائية مع عملية في برامجنا الصباحية. حتى ذلك حين استودعكم الله، أتمنى لكم الخير والبركة. مع السلامة، إلى اللقاء.